الدولة وزامر ما يدير أحساب سلوسي برمتينيا أسلستان وسلوك ونسات وزا أمر نترال أمر نترال شرا نبير ما تنزيستي على لقال يدير أمر شنو مكاسا أتحان أمر بسيرا هنا في الكاتبين إيه فاتفاتين إيه أتحان أمر بسيرا بعرض ما لمن For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruksa Serok Nagamaka, Ula Lavos, Nato Vela, Paya Monto Kamaru Bay, the Pesitara Vela Morus Nagamaka Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Pusidare

طبعا عندي 6 أولاد وزار مري ما جيت أحسن أبسوزو سيدي فرماتيو ميان أبسوزي ستانبوس وقت وما ست أوزار المرو نتراو المرو نتراو سيدي نبي ما تزيستي على لقال يقول المرو شنو ما تحسن أتحن مرو سيدي هنا في الفات إيه فات فاتن إيه أتحن مرو سيدي بعرض مليمان For example, Pak Moruka, Ayhaneka, all the ones that are doing that, the ones that are doing more successful in the world, they are not the ones that are doing more successful in the world, they are not the ones that are doing more successful in the world. They are not the ones that are doing more successful in the world.